0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

من عاليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.
1: راديو عنكاوة.

0: طينو طينو كانوا ختنا
1: يا اخي تشمليز مان
2: يلا جلد جلد اخي تخلصخ لهم
3: زيناشز بربيو بربياتي
0: واو ما شدانه

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى على ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

بالحب مسيره.

عم زقزق ياثت برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزقياثة برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس خالد عنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

عم زقزقياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة
1: دكشميتون البرسخالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: You are listening to Ankawa FM 97.7.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
2: رأيك أزدورا في الدنيا وندورا،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

منفى وبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا ذبذبت شؤوت الشي بوينت شؤوت.

صلي زمان ما خجلتش من وحدة بتطلع فيه. لما دخلت الغرفة صدقتش انك مش لي. عامل حالك مش عارفاني. طيب اوكي ماشي يا غالي. اذا هيك الحلوة بتتصرف شكله حتعذبني.

فوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا كريس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي بوين شوى

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قالا بليتم أثر دشلاما قالت شاوق عن كاوا تدمتمم بالا خلما. راديو عن كاوا شؤو تشي بوينت شؤو.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

خرزة قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: تصبح الأيام مرات مرات وقول
1: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلب عنيد فيرن والمثواقة
1: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
3: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: شقوتشي بوين شقا
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ يديقى عالناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شقوتشي بوين شقا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

خرزت قناثة وخليز مرياثة وخرزت طمانة كبرسي بيماثة خرزت أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالت دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا بقبوخة جماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو يأرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلباني يتفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

خونواثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخة برسقال دعنكاوا قاول بيت عليم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخة نقا حلق تخثتا من خرزة ثليطة شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانو مقرون خرزة كابتن نزار عجمايا.

شما عزیز دوستو ثهایا خ فتلم شفتت فتلا خ يوما كبيرة ممرآنا الكل أمره رياضي تعلانة وكل ناشد عن كاوا آتي وعن كاوا خسيرة خ جوانقا شبيرة طاوة يوم طلع فوز ريبير خ يوم تشبثة خ جوانقا كبيرة قريبة وكل ناشط غضروانة كله كبير والخشون لك تخرا خيو من يماثا شمن انه اي جوان قام ممر ايل لبت خاء اواتي جوان قاعدم اعلام حاسيلة ماريوس جميل البت ماريوس خام داني تعلانة نادي اكاتي وبطوب دقل كرة قدم سولاين طالت كله بآية ونشواثي البت خاء خشون اي جوان قال كاث من شوية وداشت حاكم انه خن دوسوثة هوية كبيرة زحموثة ده يعني ليه بحاكم لانه عشلا من دي جوانقا تدريبكم ودن انا قاود نادي اكاد مقا بس خجو اود وقاود كل غضروانا خجو بس سيما قخكا وقاود هلبت كل من جيش قاود احترام اود وعليه وبخيل ده على شفت الاثية بايلا خا حلقتا برشتا بويا اللي محسية ماريوس بحاكو غلي مارتسي ومتعولي مقام تعلوالي وخانشا آراء تخورا واثية مني بشقلوخ نقبعي من دي حلقة داثية بويا اللي دم حسين ماريوس دا باثن اللي تحضرت عراق بريشا اوت بث باث اللي تخوتاما اديو قدومة بس قم ذي باثو غلم تعليات تفتلو دورة شؤو طلع فياوا أني بلطياثة حضيوة رقاوة غراف غلبوها الأمانة بغداد طلافة خاء كهرباء غلبوها الدهوك تريخة ديالة مغلبوها لطال قرمة صفر خاء زوراء مغلبوها لطال نفط خاء صفر موصل ونوروس خلصوا على متعالتو خاء خاء طلبة ميناء خاء خاء شرطة وكرغ غلبوها لشرطة تريخة صفر قوة جهوية يغلبوها النفط ميسان 3-0 أربل يغلبوها الزاخو قاود ديربي كردستان 3-0 قاود مديث الزاخو ونجاف يغلبوها لقلة قاسم 3-0 هل بداني 3 أهل كوشلو طالب درجة التيخ بثر انت علياث جولة شؤو طلاثي مخوي والا مخوي لكل من دي مخوي وقمده ايما قبارة وايما تكويشي وجه البت بس خمن دي ليوم خي انه بين الشرطه واربل ايما ببازل طالت ابطال اسيا 3 وايما بازل طالت خليج بخاردخ هذا بشلا البت كم شاقل درع حضره العراق بيه الشخلابة قوه جويه او دائره غلبت سكه غلابه بدوري العراق كذا راحوا قيوا مني قام بال 5-6 الشرطه كنترول فيديو باني 4-6 خرايه بشوفة دتري هل بد قوة جوية بد أزل طالت تشامبيونز ليج د آسيا وشرطة بشوفة دتري ثيل بازل طالت حضرة د آسيا دتري وأربل ثيل بشوفة د طلاثة باويل شو تابوثا قاود كباروثا ديهلة خليج وأي طلاثة شخلابي يعني طلاثة شن رجوغ داد يهل خيهلة منت كردستان أثي قاو شوبة تطلافة طال داويل شو تابوثة قاو تكبارة خليج كذ قام تريشن دهوكيا أو نيوش كم شاقل والو كاس قبارة خليج وبيه يشاتا يهلد زاخويا ومطير الدور دمخو تامشي بنيائي وكم مغلب الله قاو مخياثة جزاء در قولي يهلد الشباب من السعودية قاو شوبة الأربة ثيل الزوراء وشوبة دتخمشة ثيوال الطلبة بس يعني خلنا بس قارن إطلافة أني قماية وإطلافة خراي أني تكوشلو أخذنا كل يعني لقم أثرخ جبوني إيمد آثر بشوفة دد أربا وقاود عراق إيمد آثر شوفة دد أربا من إلتيخ كذ كله من دي نفس كتخا نفس من دي لا فبشوفة خرايا قاسم يوا يهل قاسم من أو دي لكود مديث بابل بشخار داخل بشوفة قام خرايا أو جرا داخل من يكوشل أو دي للنجف وأمانة بغداد بشوفة 8 سري الأول بمتعل الملحق ملحق ميلة
شو أود يهل كاثقة وشوبة إطلافة من الدوري ممتازة العراق بنتاع الخام تعلته فاصلة من أمانة بغداد إن منه غالب بتبايش قاود دوري نجوم أي خناش بدأ أزل طال دوري ممتاز قاود عراق. شما عزيزة إديو بنتمم خدميرين تعليات حضرة عراق بتخلصي كذا ادى ديثن طلافم تعليا ثوا ديالا ودهوكي لهم تعالتا بيشا قاود ديالا حل دام صفر صفر إلو نفض من النوروس تعلي قاود بغداد نفض القامة خا صفر وموصل من قاسم موصل قم تعال قاود دهوك قاسم لثيلتين تعالتا يعني بيشا المغلبة طلافة صفر يعني أنا هرد كويشة كويشة فلازل طال أصلا تعالته وأكيد أي من دي أجر آثي أصوليا إنه جرى عقوبات كبيرة آثي ليه بس أكيد أنا يعني خشوا إن اتحاد عراقي خشى لأنه قام إنه متوي لأنه أي لك في دازل لازل دكويشة فمعني لبي من دي لا يزيل مطمئن مصرف أودي أنا فلازل بدم تمام تعليات خن هذا خباوي ساعات منيو بلجي إديو تريم تعليات باوي طلبة من تعال من الكرخ نجف من الزوراء أربل من أمانة بغداد ميرن أربل كاتب شوفال ثلاثة من سقراهيلة ونفض أمانة بغداد شوفال ثلاثة من التأخيلة بنتع الملحق غراف من نفض ميسان كهرباء من قرمة شرطة قبار شخلاب تفتلة بنتع درق الميناء وقوة جوية قبار دي شخلابة بنتع منت زاخو هلبت قاود مرايد أواد جول أواد جول سباق الهدافين كاث تعلان أربل شيرزوت تيميروف أود ديل من جوبيد أوزبكستاني له حلدة 38 جولة هالبد من 8 شو 30 تعليات ثا تعال تشخر يا ثا بعيش اللي رح أخطأ وما هذا جول يعني لا أو عفوا داء بمسوفيرة من جوبيد جديد له خشون تعال فشو بده تري كاثم تعلان جوبي سوريا وتعلان دي أهل الموصل علاء الدين دالي سريغولا بيتر جورجيس تعلان من جوبي العراق وأهل الدهوق تشاسر جولا وخارطة يونس حمود تعلان كرخ راودي من العراق وسلي من المنتخب 8 سر جولا كينغسلي كوكو تعلان غرافلة ودي من نيجيريا كريستيان أتيبا من كاميروني اللي تعلت شرطة ومن كل خام منه الشواسر جوله

0: شمع عزيزة يعني ده كله مجوبية ديلو قاود محضرتا طالد هلب طالد كاسة حلمة هو إمد ياسق كاسة حلمة محضرتا يساق كاسة حلمة إمد لي سيقا متعل طالد خاز جاني قاود هاني شو تفوات آثي بني ماثد آثي وهلب تخمنوا إنه ديلة مجوبية ده عراقي له أول إيثن قامي اطلافهم تعليها متويلة كذا تعلت قميثة متعل درقو المقوبيد أندورا ويلي غالب ببلطة خاء صفر برخدم تعلانا علي يوسف وهل بدأ أي تعلت بشوالة مقامتا قاود إسبانيا بريشوثة البيث شعيد يهلدي جيرونا عراق طمع حضرت تكاس العلمة باويل ترين تعليها خنة آيتي لأربع بيرخة بنتعل درقو إسبانيا وقردخ 8 بيرخة بنتعل درقو فنزويلا أجر آثقم تخمل وخازق مانيلو دي كنشتة ذات عراق قاد كاس العلمة دي فرنسا والنرويج سنغال يعني خمن دي كبيرة هو لأنه بنتعل درقو إسبانيا خمن داني مقوبي بش خيلان قاد علمي لإسبانيا وداش كثير شو قمايا آيون تصنيف دي ده فبس خشون اگر بدالة فنزويلا ايوه مرود بخونواثا قاود اتحاد عراقي تعليوه من نتخايا مقوبية افريقايا ذا شما عزيز بشكل وخال اتصال النقاب حاك لغو النغضي امتي ابو سنان الو ابو سنان يا هلا بشين وطوافة دخي دايت أموره عود السيمة
1: الحمد لله أنا بس كبن ما انخطى الدوري عراقي إذا قريبة مجال
0: يعني إيه بالعكس أخني بصيخي وبيمندي مور
1: بس كمروخ مع الأسف إيشن يعني فريق القاسم شسقة كبيرة باشي هو يوا ومع الأسف كشلي ونجف فريق يعني كي قيد دوري العراقي
0: إيه.
1: وتوالي كبيرة يعني همنا كشلي أي تري وكبن أمرين قات اتحاد خاتا أي لجنة التحكيم تبي دوقي لباش يعني إذا لك أوي أي تسيب قاو تحكيم شان تقرته بس أي من كبن أمرين والله وبريها قات الجوية دوري شكلها
0: كان شقلي لبطرد أرباش إنك يعني شرطة من نوخ احتلال ويداي تنوى كان شقلي من نوخ ايه
1: ان شاء الله كنت اتي هالشرطه
0: شغلاني. يلا من ذاك ما حضره هو شرطه خام انه انت علانا اربل شقلو اي انت علانا ارجنتينايا ضد اربل اي باركور قم 33 كم شقليله.
1: شقليله.
0: اي خوش تعلان هذا.
1: يعني نادي او اداره كويا هو
0: دوس.
1: هاي. يعني نادي باشي عدل باشي.
0: دوس.
1: اداره لكويا ايه. خربط
0: بيبيش كله
1: مخربط
0: ايه هذا يعني خاء من داني من ديانة ود لانه هذا بريل قاود قاسم تما بريل انه ليلي ابو احتفاظ اودي قاود داني متعلان اثوالو خي ايدو كله متعلانو زلو طال اجيبو اجيبو مدرب ديدو زل طال غير فريق فريق كبيرة اير طبطرة وهلبت غلط شويلي وقم دغ انه كمثيلة طالو عقوب انه ليلي ابو اودي تشيد عقد خاثة فهذا هو لأنه فريق كشت فلا يرحقت لا يرحقت أربلش أزل بيورخ خشبوني
1: اي والله اويت لي عقوبة من الاتحاد
0: ديثن كبيرة شكاوي اللي انه بارد كبيرة متعلان لي ويلو وانه اني اللاعبين شكم غلبي لقضية فحل ديرخ حل خشون حل يرخ 8 اقر اللاوي كله اني بارد اني ما ديثن قائلو بدي لك دي عقد خاثة لك يا أبو أدي وأكيد شبا لازم ما تي لاعبين شباب بأي حالة بالأرب الكبير وضع آخري وباو
1: أكيد
0: تمام
1: سؤال يتم
0: سؤال آي طال عمر إنه إيمان ياوا دا كم خازت ولا دي تشامبيونز ليج ليا
1: أي تعبت يعني
0: باريس سان جيرمان وأرسنال إيه إيمان ياوا نقلخ خريطة أرسنال يسيقوا على طال نهائي كاس تشامبيونز ليج تري ألب خمسة تري ألب وشتا تري ألب وشو
1: والله يمكن تري ألب وشتا لا تشدني هاي بالضبط ايه. صراحة
0: تمام أوكي أبو سيان
1: حبيبي ممنون
0: يا هلا باي باي شما عزيز بحكاية أخوة لددية كنشتد عراق يعني متعلن من أندورا خا من داني مقوبية قاود أوروبا أبت خا ليبق يعني أندورا من أرب البجزور تيلا خا إيبن خا مرخا مقوبية محيلة كبيرة ضعيفة يعني آيون مارتس متو تدريج إنه ضعيف خنشب متوسط خردق قوي تعالي هذا خيله وبالعكس يعني آية بط دي خلطة من كله مستوى ده تعال منه أندورا إيبن أمره لا يخت معنويات الفريق لا يخروته وإسبانيا تديدك مقيا إيبن سندخل جانا قم مقوبية خيلان خا مفرنسا ونرويج الشرادخ بس خاخو شقيل خا مقوبيا خا منتخب من افريقيا يوم تعلم رتبة كبيرة بشتم يوم تعلي ودرقل فنزويلا ويوم تعال تطلعفا مثلا يوم تعلم من جابون غينيا اوغندا مارتس اوياوا انه قريوة من السنغال انه لعبة افريقي كبيرة كفارق انه قوة بدنية كبيرة ات وفنيات كبيرة قصة بس قوة بدنية ولياقة كبيرة ات بفارقة فبيالبوخ ولد دي أسلوب ديدو مارتس متعلي بشتم يعوا بس أي من ديش ليس يعني دائما خنك حاكو غاخ جيما ساناي لأنه كبيرة جاي مرتو بد خان تعالتا كبيرة جاي بقيلة بارو على طال أي مقوبي دي متعلو مني أتضراب تما خاصة نقل بتعلد من مقوبية تصنيف ديدي قاود علما قاود فيفا او بشتو منن فايقرق ايو تبارة المرضطو اهتين تعلي منو واكيد من هذا اسبانيا خائيه من دي بريال فخازو هما باري اكيد وغزيلا بايم تعالت اندورا دخين علي يوسف غلب العراق اندورا خاصفر واخد متعلان علي يوسف او دي متعلان دي اهل الطلبة خا قول كبيرة تشلبية و خردق بطل الأيام تعالتا بريلا يعني كم جراهام أرنولد كم صابيلو يعني تعلانت كيبب المنطيلو من نيطال كاس العالم وآني تعلان بتبيشي من المقوبي العراق طال قولتشي أو المنطية وأربا مقوبيل طلافة يعني هرآني طلافة تيقية وخشبوني هرآنولو أحمد باسل وجلال حسن وفهد طالب كميل كميل أو تعديل قولتشيد أربل أنا خشون حقه هو بعيشوا الدكتور شو مدي لاو الدكتور فهد طالب سبب كميل خامنة أسباب أربل يسقط الطالب شوف بعض طلافة أي قولتشي وكبيرة كبيرة خا مستوى عالية مخويلة ات إمكانيات وجوان قزوري له يعني طلافة طوب كبيرة يعني من 35 شن دفيته فمستقبل العراقي لكيد كوميل بس بي قباروثة قرق هايوة او نحل دا لي مور حقي ما ودل انو اتخا مخويا فهد طالب اتخا مشكلة زورتخا اصابة زورتك مشو قيلو كوميل امري اقر بريلو فهد طالب اثيا و اصابة زيدة بباج مرحقة كوميل باش جيج اللوكان طالب دفاع شوق لأحمد يحيى ميرخاس دوسكي أكام هاشم ريبين سولاقة زيد تحسين مناف يونس وحسين علي خطط بلقا مصطفى السعدون أوش قلت على طالب الدفاع فرانس باتروس فرانس باتروس رون تريم بيجي من خمركز قمت على قمت على الدفاع الدبنة وقمت على الجيل بطرة همين أيمار شير وبرت شقلاوة زيدان إقبال وكيفن يعقوب أمير العماري وزيد تحسين أني طالت خطط بالقيلو هري هذا منه أجنحة علي جاسم ماركو فرج أحمد قاسم أنت علانا خاثير قم تعال قاود دوري أمريكي مش إبراهيم بايش يوسف الأمين خمدي كبيرة يعني ليل دوكة يعني خمدي واضح يعني بيتر غورغيس تعلب انت علتا بشوط تريكم بوكس له وبش له مرحقه يعني بيتر خامن داني تعلان كلهم قبيد عراق لتن مخوافه انه بيتر خانشك باثق ورخة تجاني وكاود محاولة انه تهديفه وشوتية كبيرة قولي ضربات حرة ديدية كبيرة كبيرة بشتمي من خيك من تعلان دا تشيشو لو وبيتر قريس ثيلب شوف هذا ثلاثة من اوادة جول قاود عراق فكبيرة خاشون غبن رابع لطال بيتر لباي الشمي من قبيد عراق قاود قبار وثا شاقلو خاطي اتصال. ألو ألو يا هلا نهلا
2: مرحبا اخونا مزار
0: يا هلا بشينا دخي داية دا حوالك
2: بسيمة عزيزة انا ناطرة
0: ناطرة عزيزة عزيزة
2: طالبت كله فلاك براديو
0: عن شاء الله دا السمتا
2: ايه سؤال
0: ليه ايه ايثن موري فلا حسن شميتا يتقاوي
2: ايه بغلاي
0: شميتا
2: حديا مسؤولي
0: عفيا بدامد هذا خيلا قرق يدد بدام بيما ناديم تعالوا بيما ناديم تعالوا فلا حسن ها اختيارات طيران اي دا بيشيل قوه جويه شمي اوكي الطلبه يعني طلبه يعني زوراء
2: طيران
0: يعني
2: طلبه
0: يعني زوراء ايه زوراء شبوني زوراء شبوني دوس ميرخ
2: دوسي
0: له تمام يا هلا بنهلا يا هلا بشينا رجال طبعا باي باي فا أجر أيتون خير متابع خاصة يعني طوبك دائما خير من منتخب العراق لتن خلاعب من التعلان وسط ريشة معلة وما خشود كله ريشو بأركاوة وقم تعلي عدد من داي مجموعة بس بيتر جورجيز هذا خيله يعني خنشك باتخ الأورخاء وما خشود الطيرة ودواد الجول وشو تي قوي ومركزي وكبيرة جول ذات كماثيل وقاود هذه دوري العراقي من الشوت مباراة منطقة الجزائر وخارج من داج تعلان دخل ميري ضربات حرة كبيرة هو قماخة وضربات الجزائر شو اختصاصته فكبيرة هو بنية وطال دي يعني تعلان الله خاز وخلا قاود كاس العلمة شكله خط اتصال خلنا ألو ألو
3: شلونك كابتن
0: يا هلا بيك شلونك أنت
3: أخبارك
0: والله الحمد لله بخير أمورك
3: الحمد لله
0: منو يا هي؟
3: وسام
0: وسام وسام أسألك فت سؤال أعتقد هو سهل
3: إن شاء الله
0: لاعبنا البطل باسل جورجيز اللي كلنا نفتخر به بأي نادي كان يلعب؟
3: اختيارات
0: الاختيارات نادي الطيران نادي الرشيد نادي الشباب
3: نادي الشباب
0: نادي الشباب وإجابة صحيحة يا وسام سؤال سهل أعتقد مو كان مفروض تعرفه قبل تابعت وسام تابعت مباراة منتخبنا أمام أندورا إيه
3: نعم نادي عندنا شيخان
0: أوكي موفق ده موفق إن شاء الله إيه شلون تقيم منتخبنا
3: يعني بس يرادلهم
0: بعد شلون لاعب بيتر جورجيز استبعد من التشكيلة النهائية للمنتخب ما اعتقادك ما كان يستحق انه بيتر يكون مع المنتخب
3: بلي لازم خوش
0: لاعب كلش زين تمام يا ويسام شكرا جزيلا لاتصالك
3: شكرا
0: حبيبي مع السلامة تمام خلال لستة أرنولد أكيد طالت خطة قامة الهجوم ليبن شوقوخ لأيمن حسين ألبت أكيد أيمن حسين بطرة خا أونيو بطرة سقط العراق طالت كاس العالم بريشوتا وتعال تدرقل بوليفيا حكيه ولا نجد دايما دي يعني أيمن حسين قاعد يعني تعالت كل من يودو هذا يعني ومثيل جول وطوباثة كبيرة كم قاطلو حتى متعلان دفاع قد لك طيب وثو خطوبة يعني ما قول يا هو قرر يا وعلي يا هون مخي أكلم يعني بطر يا قبل وثو خلاعب بجي علي لهم بجي ريخ يا لك مش أكلم فطالت خطة قامة مهاجمين مهند علي ميمي أيمن حسين وعلي يوسف وعلي حمادي فبشلو مرحق متعلان من يوا أتا مثلا داريو نامو مثل كماثيل عراق دا يعني خطري لاعبين كماثيل انه ضروره كم خازي ليه وقمدق حتى مثل طال كاس التاليه كثيركم مجربيلو خمن دي بيش الغديره اي نامو ميل داريو نامو نو حتى قاون قاو دوري فنلندي كم تعال فنلندا بجانا كبي وماثيو المنتخب ما يديدو اون كم شاوق كم رافض لمنتخب فنلندا تخاطر منتخب عراق وخريطه دا متعل خشوط وخرده كم مرحقيله ف راتشيد مارتس با وضع يعني انه انهم تعلقوا من منتخب قمايا التحق ازر خرتك انت منتخب فنلندا يعني اي لاتشيد انه يعني صراحه بس اي زله من ايدي واي زله من ايدي الا مستقبلا طال اثي انه استحقاقات خلينا طال منتخب العراق انه بايثن قامي هالبط بطوله خليج وكاس دي امم اسيا فكبر يخرت كان بايش قريه اي انت على انا بس ما حكيت اخر انه كشاوق المنتخب فنلندا انه اثوى الامل هاي منتخب العراق جاوت كاس العلمه وليا راح اقتش انه لا شوقي انه بدي ببري طال دقر طال فنلندا قرب ايا الاخر تقام بري عيد تعلخ طال موجود العراق قمايا انه قوانين كمري اگر تعال طال منتخب ناشئين وشباب ومنتخب اولمبي التخلافه وسري شنه تخ منتخب يبو از منتخب خنات منتخب قمايا بس لا انه نفس من اولمبي اولمبي لكاوه منتخب قمايا از دوله خرته بس انه معني لانه منتخب مباراه وديه او متعلى يعني لا اي من دي دسوسه هوية لا تشد قاوه شما عزيزة دا باثوخ اللي تكبارو ثت تشامبيونز ليك دو أوروبا هل بد استقلوا طالدي انتعلتها يوم شفتها بشوالة مقنتها انتعلياتها أرسنال وأديا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان قام تعلتها بجالي وتشاقل دو أوروبا هل بد استقلوا طالدي انتعلتها يوم شفتها بشوالة مقنتم تعلياتها أرسنال وأديا باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان قام تعلته بجالي وتشاقل اللقب تنقل تريرج غلاده

0: باريس سان جيرمان ما حكايته جتو امريكا انه لا كبيره اما بمك الطايه وشاقل وجزاء باريس سان جيرمان نفس حاله قروطه وكبيره لا طالت ارسنال لبش لم خيفه جزاء طالو وطب عثمان مزدلو شو دقيقه خشارك خلص لهم تعالتا التعادل خرد غزلو تم خياس الجزاء وشكله خاثا حنا خازو ما بمرعلا. الو حنان دخيت
1: دخي
0: لا صحتك قويات
1: هاد في مسامي طالب كفلاح راديو
0: عكا ولا السنتا حنان اكتخرت ناطق هاشم تاع محسية ناطق هاشم تاع لان المنتخب عراق
1: شمين
0: ناطق هاشم
1: ناطق هاشم
0: ايه خم تعلان بوختد تعلان باسل قرقيز بيجي ليوا ألاكم حاسي والا ايه طال ايه مناديم تعلوا ناطق هاشم قاعد عراق اتخ اختيارات اتخ نادي الطيران ادا كمري القوة الجوية يا يعني نادي الزوراء يا يعني نادي الشرطة الجوية يلا هون طيراني اللي قيلت أدي بدخلها تمام أوكي يا حنان يلا جواب أخدوسي له ناطق هاشم تعالوا طالت نادي الطيران سابقا قوة جوية حاليا هذا منخ باي باي فشامبيونز ليك أنا خامس سامي كبير أحس كود إنه أرسنال شاقل وهذا بس قاعدوا خيال في الجزاء باريس سان جيرمان أغلب النقل ترير جوغ داده قاعد يقبار وثا وحرم له منا أرسنال تشاقل نقل قميثة أي نقل ترير وأرسنال ياسقوطة متعال تدخو تاما نقل قميثة شات ترير ألبو إشتياوة باي شر كبيرة طرقوا لبرشلونة وهي متعالتا هي متكتاخيرة برش أرسنال كبيرة قريبة من غلابة قاوة كذ حل دقيقة خمشو شوي لتقامة خاصفر يو أرسنال بخارد أغبان نسري دقيقة أو خشارك بشوة برشلونة إلي بتريقوا الله ودوسوث أمره لا يو إنه برشلونة برشتم يو لكن بسبب انه كارت سموك قد كمشاقل متعلان ارسنال باي متعلتا سول كامبل كابتن فريقي وش بجانب متعل وقلب الدفاع خرد برشلونة مثيل تري جول خا برخد جوليانو بيليتي او متعلان مقبيل برازيليا وخرد سامويل ايتو كمشاقل برشلونة كاسة تشامبيونز ليج الحساب ارسنال بطر داي سريش نخن طيل أرسنال تعال تدخو تاما وخشونش كبير شنخن بسابر غير خرطة كان ياسق اللي تعال تدخو تاما لأنه كبير زحميلة فلاشي دخازق شو خلاب الآث أرسنال بايا بنفس المندي مستوى مقرو قاو تشامبيونز ليج وقاو دوري قاو برايمر ليج دانجلترا يعني خط ديدي بتكاوش دخطت بريل قاو ليفربول ليفربول شو خلاب تفتله كم شاقل وعلى الدوري دانجلترا بس بيش خلافة كبيرة بزحموثة مطيلة للشوبة خمشة تتشاقلها بطاقة مشاروك قاو تشامبيونز ليج وهذا غزيلش بلطلة من الدية تشامبيونز ليج بجانا دا باثو قلت برايمر ليج دانجلترا برايمر دانجلترا تمام لأنه دخل ميرن غزيلة أرطة أرسنال تمعلو يدرع الدوري رح قوته تريوسر شنة من يوماثد أرسن فينجر أرسنال دائما هاي وقاعد منافسة أثي وشو قد طلافة ده تري بعاثة خرايد أروى طبطرة أي شاتة خلب لي من دي وكم عليه لك مش أقل الدورة درع الدوري تنقد تلتاسر قاعد تشعيثه بطرد ما دم جمع له خمشوط معنا نقطة في البطرة مانشستر سيتي بنيو شو نقطة شو بطلافة مانشستر يونايتد خو شو نقطة وضع إير مانشستر يونايتد طال شو تابوثا قاود تشامبيونز ليك بفرض ما أدر حق للا تقريوة التمانية الشنة وشو بد الأربثي لأستون فيلا هل بد أستون فيلا بيش شاتا قاود كمشاقل حضرة أوروبا دور الأوروبي أستون فيلا نقل قميتها

0: او تشعيثك وتغلب الفرايبورغ الالمانيا وامد خشون ناش كبيره شو من استون فيلا يعني كبيره لما تويل كانت يقروثا قاو توب دا قلا قاو اوروبا لا استون فيلا تشعيثا قاو اوروبا انه تشامبيونز ليج غليبل فلا يمندي غريب اللي استون فيلا يمندي وبشوبة خمسة ثيل ليفربول اني خمسة قماية باولو شو تابوثا قاو تشامبيونز ليج بالنسبة لانجلترا اني كود دولتا التا أربع مقاعد إنجلترا التا خمسة تما تصنيفه يعني كود ديا دولة خازي ديا ديدا هي أهل ديدا قاود أني طلافة كبر واثة بأوروبا كبيشي مقيمة ما يلو نتائج ديدو بلطياثة ديدو كيويلو خمقعد بالزودة إما تصنيفه بشها فإنجلترا تصنيفها بالشي لمن نخنك شقلخة بطاقة زودة شم دي لاو قاود شو حلو شو خلاف الآثة بفرع كبار من إمبادل لكن يخشون بصرة بعد بالشهر إنجلترا بويتا مالي أنه طلافة من داني أهل طلافة قبر واطي ومؤتمر الأوروبي كمشاقل لكريستال بالاس من إنجلترا وحضر أوروبا دور أوروبي كمشاقل استون فيلا وأرسنال سيقلم تعال تدخو تامة قريبة ومن داني شقالة لكن كمغلب اللي طالت طالت باريس سان جيرمان فأني خمشة من إنجلترا باوي قاو تشامبيونز ليج شو خلاف دعثة خمندي لا يخزي لا يقدر بورن موث خام داني أهل دلت شو مقاعد إنجلترا قاعد أوروبا باويل شو تابوثا قاعد حضرة أوروبايا من إنجلترا هر هذا ساندرلاند أو فيليب شوبا الشوا أني تري من إنجلترا باوي قاعد حضرة أوروبايا الدوري الأوروبي وشوبا الثمانية ثيل أهل برايتون أو بدمشا قاعد كونفرنس ليج يعني مؤتمر الأوروبي أو كمشاقل كريستال بالاس الشاتا وكريستال بالاس اوتوماتيكيا بتعزل طالت حضره اوروبيه تم لانه بطل ديال المؤتمر الاوروبي ليش فاني اهل باوي قاوت اوروبا بالنسبه لانجلترا خازو انجلترا ماني كوشله ولفرهامبتون شوف خرايه وكوشله بيرنلي كوشله وويست هام يونايتد أوش كوشلة متعلقة خريطة توتنهام كبيرة قريبة وهم توتنهام مرتاح عيثا أو كبار حضرة أوروبية وبشخلاب تفتلة كبيرة قريبة تتكاوشوا متعلقة خريطة إلى بجانية الساند له وبايش جاود برايمر ليج إنجلترا جاود مرايد أواد كولو جاود إنجلترا هلبت إيرلينغ هالاند من مانشستر سيتي ومنتخب نرويجي للبد من تعال درق العراق إيرلينغ هالاند شو سري جوله بصريان تعلان جوبيد إنجلترا وتعلان برينتفورد إيغور تياغو تريو سري جوله خارج تعلان جوبيد نيجيريا وتعلان مانشستر سيتي لأوج أنطوان سيمينيو شو أسر جوله أولي واتكنز تعلان جوبيد إنجلترا وقم تعال تأستون فيلا شتا أسر جوله جواو بيدرو أو حلقة قم تريم تعلياثة من دنجل منتخب برازيليا بس لست خريطة شو ميح بشلم بولتا مرحقة قم تعال تشيلسي وات 15 جول شمع عزيز قاود مرايد أدية قلاب قاود جولدن بوت أو الحذاء الذهبي أكيد بيش خلافة بت جولدن بوت أو الحذاء الذهبي بتأزل طالت متعلانة مجوبي إنجلترا ومتعلانة بايرن ميونخ هاري كين كده كله متعلانة خلنا قال كله أني جبر وافد علمة بيش جول مثيلة بيش خلافة ومشاقل أون جولدن بوت كبيرة حسكا ودو هاري كين إنه قام تريش خلافة زل طال بايرن ميونخ مقش إنكم قاضيل وقاود توتنهام هوت سبيرز تشي قبروثا ليلة بغالب زل طال باير ميونخ تريشن رجوغ داده بشاقل حضرة ألمانيا البوندس ليغا وبلطلش مقولانا يعني هداف قاود ألمانيا تريشن رجوغ داده وأهم تعلانا بشطاوش قاود ألمانيا أي من دي قندخ ويده اللي قاود نسبة تعلان إنجليزاية كيغن كيغان يعني تعلان تيق يجوز يعني شمي كاثي البالو يي تعلانا خربني رابين وأي أجيال هري وشمي قاوي تعلان ليفربول أو خلاص زلوا الطالد ليهم تعلوا الطالد هامبورغ تريشن رجوق دادة بطلع تعلانا بيش طاوة يعني أحسن لاعب قاود ألمانيا أي بدا ثيله دي هاري كين تريشن رجوق دادة نفسه مندي أي جاسك ما هو دلمات ما دواله كيغن كيغان دختر ميري كي بيوش حس كاو دوا شاقل وال تشامبيونز ليغ تشو من ديلاو قاوت خايق ام خالص ديا هاري كين بس اي من دي قاوت دور مخوت اما بلطلة وليلة ب طال شاقل تشامبيونز ليغ داش محكاثة كبيرة قوي له انه برشلونة كبيرة دن محارك طالت شاقل لهاري كين ولا يروح وقت ريال مدريد شي القاوت خط از مقا انه بايرن ميونخ باول اورخا طالد هاري كين بالط بسبب يعني مخ ماتشين الجول وهذا بيشا بار دي هاري كين قاود المانيا قاود بايرن ميونخ فزحمه لا ايوي المجال طالت وزي من ديش كنت اوخ اوفر كبيره بار اويب ليبو سمخي قامه لانه كمريلا خمندي ثنقاود كره قدم حتى اگر لاعب اوي لعقد اكمشن من النادي ديدي اي نادي كيف الزاونك كامري لكسر عقد باول ما قتيل شرط جزائي وبتطالب راح حتى تشو مندي لك او مسؤوليه التشمنو زوني لو بازل فبخاز بني ماثد اثي او بفرت كاس على ما كل مدي بار انه هاري كين ايكا بتصاب بصابيه منه ف اي مندي غلبت قاو تشامبيونز ليج قمشن شند اثي و ايمد غلابه قاو تشامبيونز ليج هاوي و خمت علانا هاوي كبيره هاوي و قريوه طال شاقل ولا ديا بالون ديور او الكره الذهبيه اشتا لا تقتمل انه يث كاس العالم كاس العالم بشك سندي الا قاو تصنيف ايمت مستحقين طال شاقل لكاس ديا الكره الذهبيه بشكل خط اتصال دار من اخر الو الو
1: الو كابتن السلام
0: يا هلا بشينو طوافه برعان دخي دايد يا ديار اخبارو صحته
1: والله باش
0: الحمد لله هلا اخونا ديار
1: اخرنا معنا السؤال كابتن
0: السلام موري
1: مالي توقع كوزت شاقل لك كاس العالم الشاتم والله
0: وانا شدت تجي على البرازيل كودن اي ايه بالضبط ايه انا توقع كودن دوسوثا هويا انا كمرن يعني اسبانيا او فرنسا وبيعلى منافسة خشون بيعلى منافسة قوية منوش اكيد ارجنتين يعني ارجنتين من ند ميسي ما قتل انه عمره رابا ميسي يقروثة وإبن امرو خنشش برتغال منه انا ما اتمنى يا ول ايه يلا تمام تمام يلا داي اوكي على اخوانا بسيمة تليفون اخوانا ديار على عزيزة بسيمة اخوانا ديار من السويد خمدي مبسخانة يعني اخوانا واثن من بريد عراق مخبري لن يعني نو مخيتو متابعة طالا نو يتنشتغل برامج خنج دائما وثق مخبريلا يعني يتن أخونا فريد دائما مخابيرا من هولندا أخونا ديار ليا نقل قميثة يتن فائز من السويدك مقايم مخبريلا فكبيرة هاي بسيمة يعني شمع عزيزة اتصالات ومخيتنا كبيرة لثوالا بودن قرعة وخازو ماني من هاني خونواثة وخثواثة بغالب من ننقل دي حلقة

غلبنا منها نخاثا نهلة كبيرة بريخة خاثا نهلة البت جائزة مقدمة وجبة عشاء لشخصين من النادي الكلداني بريخة نهلة شما عزيزة لا خلب شلنا شو مندي لا بخريوطة توخن شلامي أنا مريزانا ومقروان خورزة كابتن نزار عجماية ونقان خورزة بادي حلقتا ريبين عسكر خوش مشينا

عقوبة طلباني عسقوثا ليلة بلغت شتثة إلا قوم بلغت التراس السايم شوت في جو كردستان. ديارو في جو كردستان مطيتة لعلى يوثا وبيتا يوثا شغلالي يثر تشي بأمه. ريشا يوثا كرخوثا مودعة عالبوتا خد شوقة شاو عايا خاث أقضام جانيافة شانا در المقويتة دوكرومية دوك ثنايا. فلمانة أربيل مقابلت اليتر من 4000 شخص يافا ضد خد يومات عيدات قربانا. نتنياهو قد لقيامة بصبخ يافا على كنيسة بيروت تيم نيتا قدام كنوشة موت وشينايا قدار لونا. جيس الكويت مودع كيف قيام بمكليتا لصبح يافا صاروا خاية وطيس يافا قراواية. ماكرون مشرر لترامب المقويتة هيكلام تكسانا خاف قو مدن خامس عايا هديرة قو خامة يتدملا خوفة بصوبات ورمز. أمواثم خايدة مودع صبخت تقلي وشوبانة شلطنتا طيس ياثق رواية قو إيران.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوة.

من عليوثة قصرة وبوخة درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

كوبا طالباني: أزمتنا ليست بتقاسم المناصب بل في تطبيق مبادئ الشراكة في كردستان. السياحة في كردستان تبلغ ذروتها ونسبة إشغال الفنادق تتجاوز 90%. بلدية أربيل تعلن عن افتتاح سوق أسبوعي عصري أمام متنزه شاندار لدعم الاقتصاد المحلي. صحة أربيل: استقبال أكثر من 4000 مراجع خلال أيام عيد الأضحى. نتنياهو يأمر بشن ضربات على ضاحية بيروت الجنوبية قبيل جلسة لمجلس الأمن حول لبنان. الجيش الكويتي يقول أنه تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. ماكرون يؤكد لترامب دعمه لإطار أمني جديد في الشرق الأوسط ومستعد للمشاركة في حماية الملاحة عبر هرمز. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

شمؤن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان، ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك ها هنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

عقوبات طلباني أسقوث الليلة بلغت شتثة إلا قوم بلغت التراس السايم شوت بي جو كردستان. ديارو في جو كردستان مطيتة لعلى يوثا وبيتا يوثا شغلالي يثل تشي بأمه. ريشا يوثا كرخوثا مودعة عالبوتا خد شوقة شاو عايا خاث أقدام جانياثا شانا در المقوية تد أقنوميا دوك ثنايا. فلمانة أربيل مقابلت اليتر من 4000 شخص يافا بلد خد يومات عيدات قربانا. نتنياهو قد لقيامة بصبخ يافا على كنيسة بيروت تيم نيتا قدام كنوش يد موت بشينايا قدار لونا. جيس الكويت مودع كيف قيامة بمكليتا لصبخ يافا صاروا خاية وطيس ياثا قراواية. ماكرون مشرر لترامب المقوية تدهيك لام باكسانا خاثة قوم مدن خامس عايا هديرة قو خامة يتدملا خوفة بصوبات غرمز. أمواثة مخيدة موضع صبخت تقلي وشوبانة شلطنتا طيس ياثق رواية قو إيران.

0: دكشميتون الراديو عنكاوا
1: من مذيتا حبي وتعنكاوا.

برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة، يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كوبا طالباني: أزمتنا ليست بتقاسم المناصب بل في تطبيق مبادئ الشراكة في كردستان. السياحة في كردستان تبلغ ذروتها ونسبة إشغال الفنادق تتجاوز 90%. بلدية أربيل تعلن عن افتتاح سوق أسبوعي عصري أمام متنزه شاندار لدعم الاقتصاد المحلي. صحة أربيل: استقبال أكثر من 4000 مراجع خلال أيام عيد الأضحى. نتنياهو يأمر بشن ضربات على ضاحية بيروت الجنوبية قبيل جلسة لمجلس الأمن حول لبنان. الجيش الكويتي يقول أنه تصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة. ماكرون يؤكد لترامب دعمه لإطار أمني جديد في الشرق الأوسط ومستعد للمشاركة في حماية الملاحة عبر هرمز. الولايات المتحدة تعلن قصف رادارات ومواقع للتحكم بالمسيرات في إيران.

بوخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات مايد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي بوين شوه

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن، ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزه.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول. بابا بابا بابا بابا بابا بابا با.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عنكاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.